شوف اللي تيلمتي سادي تيلمتي بزوصو شوف داك السيمون المول الشمالية بكرة كونغو دراشي ناس ميشو الموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

كان اقول لك شيء نسمي الشير موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما غير كنا نقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

شفتك السمع من الجمال ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد